0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب حزني وهمي اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وأمامي نورا واجعل من فوقي نورا ماني هدوا بلوكر فيرسكلاكو هم كرور مي إبرسكلانج ألا أدي إبرسكلانج فريهن ألاج دريكيم أدي إبرسكلانج أنهن ألاج بس دريكيم mi alaage nafsu wani ibaras kalaange kudra fuluga mi alaage macca ingani ibaras kalaange hukum fulu mi alaaya medu ibaras kalaange kurawwa niyaaye ki adulu veri niyaaye ibaras kalaange milkuwe wodigem wa huriha ismu fulu take medu veri ko ei ibaras kalaange zaat fula khaasa kurawwa faawa nuwata ibaras kalaange fotuga baawa lawwa faawa نوتا إبراس كلانج خلق تكون كرميها كان أنغنى دوا فاوا نوتا إبراس كلانج حضرتك غيب علم تريكا وانهنا كروا فاوا اسم فلوتا مدوريكو إبراس كلانج حضرتك مي ألا دنبني قرآنك مي ألا هيتوك بحار موسم كموغا أدي مي ألا ميغ أليكن كموغا adi mi alaage hiddatikam filuwani wi echchekamuga adi mi alaage hitamaya kambodun durukurani wi echchekamuga levungedi haddawa bodukore viraskala ko mi alaage hituga noore adi mi alaage duluga noore lavwa faande adi mi alaage ivumuge hissuga noore lavwa faande adi mi alaage fenumuge hissuga wes noore lavwa faande adi mi alaage fahatuga noorek adi mi alaage kurimatiga noorek adi mi alaage bomatiga noore lavwa faande
1: gading hendunaga di 1 minute mi divih rajyake adu

سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى

الله إراد كرب بكام منوي في من كليك فان وعمل نفس منفاي نواتا جلد من لبقتهم جبار في من كليك فان ملك وجنوي أدي في من كليك فان غائب إنك ودا غنوا كم غافينما في من كليك فان هيو كنت جنا كرب بيمه أدي نبا كم في من كليك فان وجا كل غا نبي هنيه بيروري كم غا خبر دوا بيكلو كم غا جاي ایمان وا بیک وفا ویرکم خبر دیوا بیکلو کم گا منوی تیمن کلے گفان نوامی

وراءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. مناع للخير معتد مريب. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد.

0: الحديد.
1: يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. من خ

الحب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشاء

0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: دم مكيبي سورة قاف جه إكاوس ون آياتهم فشاعين السورة جه سالس فس ون آياتهم يلا أي من سورة جه إم فهو آياتهم يلا ميادكم مفيلاو لما فرطما فاطمة تعلي كيابده

فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد من

0: ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد.
1: شبينك يا بدأ تريس هونات فشاقي وكم أهلكنا قبلهم
2: وكم أهلكنا

0: ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: نازمك يا بلا إكاوي سرنا آيات فشاقين وجاءت كل نفس ميدغ في نار فشاق يا بلا

0: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد
1: امرا گلو نشیدا کیا بدا تیریس هاون آیه فشاگه

0: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام
1: ولقد خلق

0: فاصبر على ما
1: اصبر اتانغا ارا لوكورن جهنه فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك
0: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
1: وقبل الغروب غين وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب
0: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود.

0: بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق
1: يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير

0: نحن أعلم بما يقولون
1: نحن أعلم بما يقولون
0: نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن
1: فذكر بالقرآن قرآن متى قاف أبو في لدن سكون القرآن
0: فذكر ذكر بالقرآن من يخاف وعيد
1: صدق الله العظيم
2: صدق الله العظيم
1: مها حساب أمي دوجي مفيلا ولا نمالانا إرادة كلبي آفيلا ولا كأيكي جا بدو كل مجا أمي دوجا وكيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: مسلم فلاول گمیت گے پروگرام گمیت گنستنی باپ سورت کے ایکا اس نایت فشگین اس سورت کے 45 فس ون ایت گنیلا پروگرام کا بیر ودر ورونکی فاطمہ شبینہ نازما عبد الرشید فاطمہ الدیدی ادی نشیدہ محمد فلاول ننگو ادبی القاری علی وحید عبد الرحمن پروگرام مفدامی ہوشہلی ارون محمد رمیز مصوم فلاول مسلسلہ کے دنگنا پروگرام کا ایک بدل امید کو میں حساب وکیلا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تسمي ميريغ عشاء نمادو قطوك بانجيا بانجي دوا مالي مالي كارو غالا تكا ميريغ عشاء نمادو قطوك هاي كاري عشاء بس منتك دمي
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض

0: منفوه فيلوادي معلومات كخزانة مسلكة دي أمي تبار كوروه باوريا
1: ديهراج جيغي أدو
0: إنها ساترستيك سالس نوي كيلو هرتز ميديوم ويف أرديها نوي ميجا هرتز FM باند

0: بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.